شوفوا مدى زلي الله ربي مولاي الغربة حرازغ بيا الله ربي سيدي يا سند يا